هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 15 من أيلول سبتمبر 2026، المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين، منبع البدايات والحكايات المخفية وسجل الأسفار.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. شارك رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان في برنامج لقاء الشباب الذي نظمه جناح الشباب في حزب العدالة والتنمية في سامسون، وذلك على هامش زيارته للمدينة لمشاركته في افتتاح مستشفى سامسون. وفي كلمة ألقاها خلال اللقاء الذي ضم شبابا في سامسون والمحافظات المجاورة، أشار أردوغان إلى الرمزية التاريخية للمدينة باعتبارها بوابة البحر الأسود ونقطة انطلاق شعلة الاستقلال، مؤكدا أن المسيرة التي بدأت قبل 107 أعوام تتواصل اليوم نحو بناء تركيا القوية والكبيرة. وأوضح الرئيس أردوغان أن سفينة باندرما وسفينة تي سي جي أناضولو المترابطتين في المنطقة تعكسان المسار التاريخي الذي قطعته البلاد، مضيفا في مرحلة عصيبة تخوض فيها منطقتنا أزمات وحروبا وصراعات، نجحنا في إبعاد شعبنا عن هذه الأخطار وحققنا إنجازات وانتصارات تاريخية في مختلف المجالات. وحث أردوغان الشباب على تحمل المسؤولية القادمة للنهوض بالبلاد، معربا عن ثقته بكفاءتهم في قيادة المستقبل، كما استذكر الذكرى 46 لإنقلاب

12 من أيلول سبتمبر، مشيرا إلى الآلام والمظالم التي تعرض لها الشباب في تلك الفترة المظلمة، مؤكدا أن حكومته سعت دائما لإفساد محاولات التفرقة بين أبناء الوطن وإشراك الشباب في قلب الحياة السياسية بدءا من خفض سن الترشح إلى 18 عاما. وردا على سؤال أحد الطلاب حول تطورات الأوضاع والأزمات الإقليمية، أشار أردوغان إلى أن العالم الإسلامي يواجه ضغوطا وتعقيدات كبيرة في مناطق عدة، بما في ذلك ما يشهده مضيق هرمز والخليج العربي، مؤكدا أن تركيا تواصل فرض ثقلها الإقليمي لتجاوز هذه المحن. وسلط الضوء في هذا السياق على الخطوة الثلاثية الشراكة بين تركيا والسعودية وباكستان لتشكيل تحالف ودفع التعاون الدفاعي والأمني، ووجه رسالة إيجابية حول المبادرات المشتركة بين هذه الدول. وحول ملف تركيا خالية من الإرهاب، أوضح الرئيس أردوغان أن مناطق شرق وجنوب شرق الأناضول باتت تنعم بالأمن والاستقرار، حيث عاد الأهالي لممارسة أنشطتهم ورعي مواشيهم في المروج بسلام بعد القضاء على خطر الإرهاب هناك. وفيما يتعلق بالدبلوماسية الدولية، جدد أردوغان تأكيده على مقولة العالم أكبر من خمسة، مبينا أن بلاده ستقدم هدايا من منتجات المؤسسة العسكرية والأسلحة للرؤساء المشاركين في المحافل الدولية، تعبيرا عن اعتزاز البلاد بصناعاتها الوطنية. كما تطرق إلى التحضيرات الجارية لاستضافة قمة المناخ COP31 في أنطاليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مبرزا نجاح مبادرة صفر نفايات. وشهد اللقاء حوارات ودية أجاب خلالها أردوغان على أسئلة الشباب المتعلقة بشؤون الأسرة والرياضة والمسلسلات التاريخية مثل ليلة من قرن. واختتم البرنامج بتقديم لوحة رقمية تذكارية للرئيس تحت عنوان من الاستقلال إلى المستقبل. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان زيارة هامة إلى سوريا، عقد خلالها سلسلة من اللقاءات الرسمية واللقاءات الميدانية قبل أن يجري اتصالات هاتفية مع نظيريه القطري والسعودي لبحث التطورات الإقليمية. وأوضح فيدان في منشور له عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الزيارة أن المنطقة تمر بمرحلة حرجة، مشيرا إلى أنه التقى خلال الزيارة بالرئيس السوري أحمد الشارع ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني ووزير الداخلية أنس خطاب. وأكد الوزير فيدان أنه تم خلال المباحثات تأكيد الإرادة المشتركة للحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها ونيل الشعب السوري ما يستحقه من الاستقرار والرخاء، مشيرا إلى أنه تم أيضا بحث الزيارة المرتقبة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى العاصمة دمشق. وفي اليوم الثاني من برنامجه في دمشق التقى فيدان بممثلي التركمان، موضحا أن التركمان يشكلون عنصرا أصيلا في سوريا ولعبوا دورا بارزا في الخطوط الأمامية ضد نظام البعث، ويواصلون تقديم مساهمات كبيرة لبناء دولة مستقرة ومزدهرة. كما أشار فيدان إلى أنه أتيحت له الفرصة بعد سنوات طويلة لزيارة المعالم التاريخية والتراثية المشتركة في دمشق، حيث زار مسجد وضريح محي الدين ابن العربي وضريح مولانا خالد البغدادي وضريح صلاح الدين الأيوبي ومقبرة الشهداء الجويين الترك والجامع الأموي والتكية السليمانية. وأضاف فيدان: شهدنا خلال زيارتنا التي استمرت يومين إن شوارع دمشق باتت تستعيد أمنها وحيويتها، ونعرب عن ارتياحنا لبناء الشعب السوري بإرادته الخاصة دولة آمنة ومستقرة ومزدهرة تحتضن جميع أطياف المجتمع، وسنواصل الوقوف إلى جانب سوريا في هذه العملية. وفي سياق متصل، ذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية أن الوزير فيدان أجرى اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. وتناول فيدان مع نظيريه القطري والسعودي خلال الاتصالين الهجومين الأخيرين اللذين شهدتهما المنطقة، إلى جانب تقييم مسارات المفاوضات المستمرة. أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وجهت أخطارات لمالكي الأراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة تقضي بفرض قيود صارمة على استخدام الأراضي المصنفة كمواقع أثرية ومنع البناء فيها. وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن هذه الإخطارات لا تعني المصر

المصادرة المباشرة أو نقل الملكية فورا، ولكنها تربط أي استخدام أو استغلال للأراضي بموافقة ما يسمى مدير الآثار التابع للإدارة المدنية للاحتلال. وحذرت الهيئة من أن هذا التصنيف

في شباط فبراير 2026 قرارات توسع صلاحيات مسؤول الآثار لتشمل مواقع أثرية تقع ضمن المناطق الخاضعة جزئيا لإدارة السلطة الفلسطينية. ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أبدى فيها انفتاحه على التفاوض، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي قائلا: لا مفاوضات حتى تلبية شروط إيران. وفي منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي رد رضائي على عودة ترامب إلى خطاب التفاوض مجددا وقال: لا تنخدعوا بالرسائل المتضاربة للرئيس الأمريكي والتي تتراوح بين لا مفاوضات ونحن مستعدون للحوار. وأضاف: تغيرت التوازنات المتعلقة بالنفط والمضائق، ومحاولة إنقاذ الموقف لن تكون كافية لإيقاف ما هو قادم، لا مفاوضات حتى تلبية شروط إيران نقطة. وكان ترامب الذي أعلن في الأسابيع الأخيرة عدم اعتزامه التفاوض مع إيران قد صرح يوم أمس بانفتاحهم على التفاوض. ويشترط المسؤولون الإيرانيون لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ الشروط الواردة في التفاهم الموقع بين البلدين في 17 من يونيو حزيران الماضي، وفي مقدمتها رفع حصار الضغوط الاقتصادية عن عن إيران والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإيقاف الهجمات الإسرائيلية على لبنان وغزة.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة أمريكية صنع من طراز MQ-1 في الأجواء الغربية لمضيق هرمز. ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا بيانا خطيا صادرا عن الحرس الثوري أفاد بأن الدفاعات الجوية الإيرانية رصدت الطائرة المسيرة من طراز MQ-1 فوق الأجواء الغربية لمضيق هرمز واستهدفتها بنجاح. وكان الحرس الثوري قد أعلن يوم أمس أيضاً إسقاط طائرة مسيرة أخرى من الطراز ذاته فوق مضيق هرمز. يذكر أن الطائرات المسيرة من طراز MQ-1 التي بدأت الولايات المتحدة إنتاجها في تسعينيات القرن الماضي صممت في البداية لأغراض الاستطلاع والمراقبة المتقدمة قبل أن يتم تطويرها لاحقاً وتزويدها بكاميرات حديثة وصواريخ. أصدر المفتش العام الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تقريراً خاصاً يوفر أول حصيلة رسمية للخسائر التي لحقت بالمعدات والمنشآت الأمريكية جراء المواجهة مع إيران، وذلك خلال الفترة الممتدة من 28 من شباط فبراير إلى 30 من يونيو حزيران. وكشف التقرير أن الهجمات الإيرانية تسببت في إلحاق أضرار وتدمير مئات المباني والمنشآت في القواعد الأمريكية الموزعة على الكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية والعراق وعمان والأردن، مقرًا في الوقت ذاته بنفاذ المخزونات الرئيسية من الذخائر الأمريكية. وفقًا للتقرير، دفع تصاعد الهجمات القيادة المركزية الأمريكية إلى إجراء تغييرات جذرية في عملياتها اللوجستية شملت سحب مروحيات الإخلاء الطبي العسكري من العراق والكويت والاستعانة بالنقل البري إلى جانب نقل الأفراد والمعدات إلى نقاط أخرى. كما أدى تدمير المقر الإقليمي للقوات البحرية الأمريكية في البحرين إلى تحويل جزيرة ديغو غارسيا في المحيط الهندي إلى مركز لوجستي بحري، مما أدى إلى تمديد دورة الإمداد والتموين لتستغرق بين 14 و18 يوماً. وأشار التقرير إلى أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط بلغت نحو 184 مليون دولار، حيث استهدفت الطائرات المسيرة السفارة الأمريكية في الرياض والقنصلية في دبي، فيما علقت السفارة في الكويت عملياتها بالكامل إثر تعرضها للهجوم قبل أن تستأنف العمل في حالات الطوارئ لاحقاً، وذلك في ظل الإجلائي واستبعاد نحو 3500 من الموظفين الدبلوماسيين من المنطقة خلال فترة التقرير. دعا الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الحكومات إلى اتخاذ خطوات قانونية ملموسة للحد من التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي على أمن المعلومات والتوظيف والأطفال. وأوضح أوباما في منشور عبر حسابه على منصة إكس أنه لا يمكن إيقاف تطور الذكاء الاصطناعي بالكامل قائلاً: ليس بمقدورنا حصر الذكاء الاصطناعي داخل الصندوق، لكن يمكننا تحديد كيفية تطويره واستخدامه سوياً، معرباً عن ضرورة سن التشريعات

تنظيمية حاسمة. وفي سياق ذاته شددت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس على ضرورة إبطاء وتيرة تطور نماذج الذكاء الاصطناعي واتخاذ التدابير اللازمة لضمان خدمته للمصلحة العامة، داعية الكونغرس الأمريكي إلى إقرار تشريعات تقضي بإنشاء هيئة اتحادية للإشراف على هذه التقنيات. شهد حفل جوائز برايم تايم إيمي 78 المقام في لوس أنجلوس بروز مسلسل ويندوز باي الذي حصد 6 جوائز من بينها جائزة أفضل مسلسل كوميدي. ودخل الممثل ماتيو ريس التاريخ كأول ممثل ينال جائزتين في فئتي بطولة مختلفتين خلال العام نفسه، وذلك عن دوره في مسلسلي ويندوز باي و The Best in Me، ليصبح كذلك أول فنان يحرز جوائز البطولة الرئيسية في الفئات 3 الدراما الكوميديا والمسلسلات القصيرة. وحققت الفنانة جين سمارت إنجازاً قياسياً بفوزها بجائزة أفضل ممثلة كوميدية للمرة 5 على التوالي، ولتغدو أول ممثلة تفوز بهذه الفئة عن كل مواسم المسلسل. وحصد مسلسل The Pitt جائزة أفضل مسلسل درامي إلى جانب جائزة أفضل ممثل رئيسي لنوح وايل، بينما نال مسلسل العلوم الفلكية والخيالية جائزتي أفضل سيناريو وأفضل ممثلة لريا سيون. وذهبت جائزة أفضل مسلسل قصير إلى دي تي إف سانت لويس. وشهد الحفل لحظات تعبينية مؤثرة لرموز الفن الراحلين. النبوء الأخير في النشرة: تتجدد فرضية وجود كوكب تاسع خفي التي تشغل بال علماء الفلك منذ أكثر من قرن من الزمان بفضل حركات غير العادية في مدارات الأجرام الفضائية البعيدة. إن وجود كوكب خفي ينتظر الاكتشاف في أقصى زوايا المجموعة الشمسية يواصل إثارة الفضول في أوساط المجتمع الفلك منذ قرون. وكان اكتشاف كوكب نبتون عام 1846 قد أثبت إمكانية رصد كوكب غير مرئي من خلال التأثيرات الجاذبية التي يلاحظها على الأجرام الأخرى. وعقب هذا التطور أسفرت عمليات البحث التي انطلقت عن اكتشاف كوكب بلوتو عام 1930 إلا أن تخفيض تصنيف بلوتو إلى كوكب قزم عام 2006 أدى إلى إشعال نقاشات الكوكب التاسع في النظام الشمسي من جديد. ففي بدايات القرن الماضي اقترح عالم الفلك الأمريكي بريسيفال لويل إن الاضطرابات في مداري أورانوس ونبتون تشير إلى وجود كوكب أكثر بعداً. هذا المفهوم الذي سمي بالكوكب إكس أزيح جانباً في البداية مع البيانات التي جمعتها مركبة الفضاء فويجر 2 في ثمانينيات القرن الماضي، لأن حركة هذه الكواكب أمكن تفسيرها بطرق مختلفة، إلا أن العلماء المعاصرين ركزوا أبحاثهم على أجرام صغيرة أكثر بعداً تقع خلف نبتون. أما في عام 2016 طرح عالم الفلك في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا كونستانتين باتيجين وميكائيل براون نظرية جديدة لتفسير أنماط المدارات الغريبة للأجرام البعيدة الواقعة خلف نبتون. وأكد باتيجين أن هذه الأجرام غير مستقرة ديناميكيا وأن البيانات الحالية لا يمكن تفسيرها بأي طريقة أخرى، فالعديد من الحالات غير العادية يمكن تفسيرها بشكل مباشر عبر وجود كوكب تاسع خفي. وعلى الرغم من البيانات القوية التي جمعت لصالح النظرية، لم يتسنى حتى الآن رصد الكوكب نفسه بشكل مباشر. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، نواصل برامجنا بهذه الأغنية من أداء المطرب تاركان.

نجمة بيت لحم على أثر رمز ومعبد وذاكرة تمتد عبر القرون. مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية رفعنا رؤوسنا في الصحراء نحو السماء وبحثنا عن نور في قلب الظلام، ولكن كيف لنجم أن ينزل من السماء ويستمر في الحياة عبر القرون على حجارة محراب؟ الآن نمشي وراء ذلك النور إلى قلب فلسطين، إلى بيت لحم. لكن النجم الذي نبحث عنه هذه المرة ليس في السماء، بل هو يقف على الحجر في أعماق المحراب. لفهم رمز ما ينبغي أولاً معرفة الأرض الذي تغذيه. بيت لحم مدينة فلسطينية قديمة ترتفع بين التلال المغطاة بأشجار الزيتون بجوار القدس مباشرة. هذه المدينة هي واحدة من أكثر الرموز حيوية للمسيحية الشرقية وللتراث المسيحي العربي الأصيل في فلسطين وللنسيج الإيماني المستمر منذ قرون. وفي مركز المدينة يقع مكان تشكل حوله كل هذا التاريخ، كنيسة المهد ومغارة المهد التي تقع تحتها. قبل بناء المحاريب الكبيرة بزمن طويل، اعتبرت التقاليد المسيحية هذه المغارة ذات السقف المنخفض كالنقطة التي ولد فيها النبي عيسى عليه السلام. وفي عام 339 ميلاديا في عهد الإمبراطور قسطنطين بنيت أول بازيلكا كبيرة فوق المغارة المقدسة، ثم أعيد بناء الهيكل في القرن السادس في عهد يوستانيوس. في عام 2012 قامت اليونسكو بحماية هذه القيمة للجغرافيا الفلسطينية وإدراجها في قائمة التراث العالمي تحت اسم مكان ولادة عيسى، كنيسة المهدي وطريق الحج. وهذا التسجيل

إل هو مؤشر أيضاً على التراث الراسخ الذي قدمته فلسطين لتاريخ الحضارة العالمية. عندما تدخل من باب كنيسة المهد تواجه تاريخاً متعدد الطبقات، آثار الفسيفساء من القرن الرابع والأعمدة الحجرية المهيبة من القرن السادس والصور المقدسة المتروكة من عهد المملكة الصليبية في القرن الثاني عشر تقف جنبا إلى جنب في هذا البناء. في عهد الحملات الصليبية التقى المسيحيون اللاتينيون القادمون من الغرب مع الرعايا القديمة في الشرق الذين يعيشون في هذه الأراضي تحت هذا السقف، وتركت التقاليد المسيحية المختلفة آثارها أيضا داخل البناء نفسه. ورغم تقدم الزمن وتغير الإمبراطوريات حافظت ذاكرة المكان على وجودها، وبالفعل عندما تنزل إلى الأسفل عبر السلالم الضيقة تحت الكنيسة تصل إلى مركز هذه الذاكرة. عندما تنزل إلى مغارة المهد يستقبلك سقف منخفض ورائحة بخور صوفية، وفي هذا المكان الذي تدخله بانحناء رأسك وتحت مذبح المهد مباشرة تقع نجمة فضية ذات 14 زاوية في منتصف الأرضية الرخامية تماما. حفر حول النجمة باللاتينية التعبير هيك دي فيرجينا ماريا هيسوس كريستوس ناتوس إست، أي هنا ولد المسيح يسوع من العذراء مريم. تحت هذه الجملة يقرأ تاريخ 1717. هذا التاريخ يشير إلى التاريخ الذي وضع فيه الفرانسيسكون الكاثوليك النجمة الفضية على الرخام، وفي منتصف النجمة تماما توجد فتحة دائرية. يستطيع الحجاج الذين يزورون هذا المكان مد أيديهم عبر هذه الفتحة للتلامس المباشر مع الصخرة التي يعتقد أن الولادة حدثت عليها. حول النجمة تعلق 15 قنديلا فضيا تشتعل دون انقطاع، وقد تم توزيع هذه المصابيح بين الطوائف القديمة التي تتولى رعاية الكنيسة، 6 قناديل لطائفة الروم الأرثوذكس و5 قناديل لطائفة الأرمن الأبوستوليك أي الرسوليين و4 قناديل للطائفة الكاثوليكية اللاتينية. ليس من قبيل الصدفة أن يكون للنجمة 14 زاوية، فالمؤرخون والباحثون يربطون هذا العدد بروايتين أساسيتين في الكتاب المقدس. أولاً يبرز ترتيب شجرة النسب في افتتاحية إنجيل متى. وفقاً للنص مرت 14 جيلاً من إبراهيم عليه السلام إلى الملك داود، و14 جيلاً من داود إلى السبي البابلي، و14 جيلاً من السبي إلى عيسى عليه السلام، فالعدد يرمز إلى اكتمال السلسلة. وأحد التفاسير الرمزية اللاحقة للعدد 14 يربطه ب14 محطة في طريق الآلام فيا دولوروسا في القدس، وبذلك تجمع النجمة شعائريا بين الميلاد في بيت لحم وطريق الآلام في القدس عبر العدد نفسه. هذا النور المعروف في التقاليد الإيمانية بنجم بيت لحم أو نجم الشرق، والذي يروى أنه أرشد الرجال الحكماء القادمين من الشرق، قد لفت انتباه مؤرخي الفلك أيضا. يعتبر العلماء مرور مذنب أو اقترانا كوكبيا بين المشتري وزحل أو انفجارا لنجم ساطع هي من بين الظواهر الطبيعية المحتملة التي قد تكون وراء هذه الرواية. لكن حكاية هذه النجمة الفضية لم تكن مجرد إيمان وفلك فحسب، بل استقرت في قلب الدبلوماسية الدولية في القرن التاسع عشر. في عام 1847 أزيلت النجمة الفضية في المغارة من مكانها وفقدت، وهذا الحادث زاد من عمق الخلاف بين الطوائف المسيحية، وأنشأ ضغط دبلوماسي ثقيل على الإمبراطورية العثمانية من قبل فرنسا وروسيا اللتين أرادتا تولي السيطرة والرعاية للأماكن المقدسة. هذا الخلاف الذي كبر مع فقدان النجمة أدى إلى زيادة التنافس بين فرنسا وروسيا والضغط على العثمانيين، ولعبت هذه التوترات دورا مهما في المسار المؤدي إلى حرب القرم التي بدأت عام 1853.
قامت الإدارة العثمانية بهدف حل الأزمة والحفاظ على التوازن في المنطقة بإعداد نجمة فضية جديدة عام 1853. هذه النجمة التي نقلت ووضعت في مكانها في المغارة بتعليمات من السلطان عبد المجيد هي النجمة التي ما زالت تحفظ اليوم في مغارة المهد. هذا الوضع يظهر أن الرمز ليس مجرد رمز ديني فحسب، بل هو مربوط مباشرة أيضاً بالدبلوماسية والسياسة وتوازنات القوى التاريخية في الأراضي الفلسطينية. اليوم عندما تذهب إلى بيت لحم ترى أن الطوائف المسيحية الفلسطينية الأصيلة في هذه الأراضي تحيي هذا التراث القديم، إلى جانب التقاليد الرومية الأرثوذكسية والألمينية والكاثوليكية، وما زالت الصلوات والطقوس المقروءة بلغات مختلفة في الصدى على حجارة المغارة هي ذاتها. حول هذه النجمة في بيت لحم يقف إيمان القرون والدبلوماسية والتراث العثماني وحماية اليونسكو والذاكرة الفلسطينية الراسخة معا. مستمعينا الكرام، في الحلقة القادمة سننتقل من نجمة بيت لحم الفضية الموجودة تحت الأرض إلى قبة القدس الذهبية التي ترتفع في السماء. سنتحدث عن التنظيم المعماري لقبة الصخرة ونسبها وخصائصها الصوتية. إلى اللقاء، دمتم بمحبة. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفاري، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيران إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطأ قدميها أرض تركيا. وفي حلقة اليوم فإننا سنواصل نقل انطباعاتها عن تلك المغامرات الشيقة. أنا سيران، ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج سجل الأسفاري، حيث سأواصل رحلتي بالتوجه إلى مدينة مميزة للغاية. وعليه انطلقنا مع السيدة جونيش من مدينة أنقرة ووصلنا إلى إسكيشهير. ولا يسعني إلا أن أقول إن هذه المدينة أسرتنا بتاريخها وجمالها الطبيعي الخلاب. إذا كنتم مستعدين فهلموا بنا كي نواصل رحلتنا واكتشاف أماكن جديدة ونجمع المزيد من الحكايات والقصص. طوال رحلة القطار كانت مناظر السهوب التي رأيناها من النافذة تتلألأ بتوهج شمس الصباح الذهبي. وعلى طول الطريق أخبرتني السيدة جونيش إن اسم إسكيشهير يعني المدينة القديمة، وأنها كانت

موطنا لحضارات عديدة من الفرجينيين إلى العثمانيين. وحتى قبل وصولنا إلى المدينة كان هذا الجو التاريخي يملأ كل ركن من أركان رحلتنا. وعندما وصلنا إلى محطة قطار إسكشهير وإذا بعدد كبير من الشباب، كانت الطاقة الإيجابية للطلاب ورائحة الكعك المعروفة باسم السمت المنبعثة من الباحين وكذلك حيوية المدينة كانت واضحة منذ اللحظة الأولى. وكانت محطتنا الأولى بيوت أذن بزر. لقد بدت البيوت الملونة التي تصطف على جانبي الشوارع الضيقة كحكاية قادمة من الماضي إلى يومنا الحاضر، وجعلتنا قصص السيدة جنش نشعر بأن هذه البيوت ليست مصنوعة من الحجر والخشب فقط، بل تحمل أيضا ذكريات تمتد لقرون طوال. وفي الورش الصغيرة وجدنا زخارف الميروشوم والمجوهرات المصنوعة يدويا وفنون الزجاج. كانت محطتنا التالية متحف أذن بزر الحديث. افتتح المتحف عام 2019 وصممته شركة الهندسة المعمارية اليابانية الشهيرة المعروفة باسم كينغو كوما وشركائه، ويقدم تصميمه المعماري المكون من جذوع خشبية مكدسة ترجمة عصرية لعمارة منازل أذن بزر التقليدية. وعند دخولنا وجدنا أعمالا تعود للفنانين المحليين والعالميين معروضة في صالات العرض الفسيحة، وتعرض في معارض الفن المعاصر المنحوتات والمنشآت الرقمية في مكان واحد، وكأنها توصل لنا رسالة بأن الماضي والحاضر يمكنهما أن يتعايشا في مكان واحد. وأوضحت السيدة جنش أن متحف أذن بزر الحديث يوفر أيضا مساحة للفنانين الشباب من خلال ورش العمل والفعاليات والبرامج التعليمية لنقل أفكارهم وتجاربهم إلى الآخرين. وعندما صعدنا إلى شرفة المتحف كان منظر أسطح منازل أذن بزر الملونة من الأعلى مبهرا، ولقد جعل رقي الفن المعاصر عبر التاريخ مدينة إسكشهير تشعر ليس فقط بأنها قديمة بل أيضا بأنها مدينة ذات نظرة مستقبلية. عند ساعات الظهر وجدنا أنفسنا قد وصلنا إلى ضفاف نهر بورسوك، وبينما كنا نركب الجندول ونطفو فوق النهر شعرنا بأجواء المدينة التي تذكرنا بالمدن الأوروبية. أما في ضفاف النهر فكان الشباب جالسين يستمتعون بالمنظر فضلا عن أصوات الموسيقى الحية التي تتصاعد من المقاهي، وكذلك نسمات الهواء العليل ترسم لوحة هادئة. ومن ثم انطلقنا خارج المدينة إلى حديقة سازوفا للعلوم والفنون والثقافة، حيث ارتفعت أبراج قلعة الحكايات الخرافية إلى السماء وأضفت ضحكات الأطفال لمسة فريدة على الحديقة. كما أسرتنا سفينة القراصنة وعالم إيتي تحت الماء المتواجدة داخل الحديقة. أما في ساعات المساء فقد تجولنا في الحديقة المعروفة باسم كانت بارك، وكان من الرائع رؤية الشاطئ الاصطناعي في قلب المدينة. ابتسمت السيدة جنش قائلة: لا يوجد بحر في إسكشهير، لكن سكان إسكشهير لا يستطيعون العيش بدون شاطئ. في نهاية رحلتنا لم نرغب في المغادرة دون تذوق تشيبريك الشهيرة في إسكشهير، إذ إن نكهة العجين الرقيق والمقرمش وذو حشوة اللحم المفروم أنسيتنا تعب اليوم. كان الاستمتاع بهذه النكهة اللذيذة مع العيران الطازج أشبه بتذوق ثقافة المدينة. أعزائي المستمعين، إن مدينة إسكشهير تعتبر مدينة مميزة تجمع بين الماضي والحاضر والفن والطبيعة. وأخيرا أقدم شكري للمستمعين لانضمامهم إلينا في رحلة الاستكشاف التي رافقتني فيها السيدة جنش. ويأسفني أن أقول أن الوقت قد داهمنا ووصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجنا سجل الأسفار. وبالطبع سأواصل نقل مغامراتي لكم ولكن في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله ورعايته.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم جميع الذين سهروا على أعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 15 من أيلول سبتمبر عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمر الصناعي تركسات 4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRTVOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين منبع البدايات والحكايات الخفية وسجل الأسفار.

أسعد الله مساءكم بكل خير من إذاعة صوت تركيا، نحييكم أطيب التحية ونقدم لكم نشرة للأنباء. هنأ رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى تحرير عاصمتها باكو من الاحتلال عبر منشور شاركه على حسابه الرسمي في منصات التواصل الاجتماعي. وقال أردوغان في منشوره: أهنئ أذربيجان الشقيقة والصديقة بمناسبة ذكرى تحرير عاصمتها باكو من الاحتلال، وأترحم على روح قائد جيش الإسلام في القوقاز نوري كليجي الباشا وجنوده الأبطال. أكد وزير الخارجية هاكان فيدان أن بلاده بذلت جهودا كبيرة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية لإبقاء البحر الأسود خارج نطاق الصراعات، مشددا على أن اتساع رقعة الحرب في البحر الأسود وتهديدها لأرواح مواطنينا ونشاط شركاتنا هو أمر غير مقبول. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده فيدان مع نظيره الأذربيجاني جيهون بايراموف عقب لقائهما في العاصمة الأذربيجانية باكو. وأوضح فيدان أن العلاقات التركية الأذربيجانية تستند إلى روابط متينة وفقا لمبدأ أمة واحدة ودولتين، مشيرا إلى أن زيارته تتزامن مع الذكرى السنوية 80 لتحرير باكو على يد الجيش الإسلامي للقوقاز بقيادة نوري باشا، مترحما على أرواح جميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استقلال وطنهم. ولفت فيدان الانتباه لأن التعاون الاقتصادي والتجاري يشكل أحد أهم ركائز العلاقات بين البلدين، مشددا على الأهمية الاستراتيجية للتعاون في مجالات الطاقة والنقل، ولا سيما خط حديد باكو تبليسي كارس الذي يعد المكون الأبرز للممر الأوسط. وحول ملف كهرباء والمنطقة جدد فيدان دعم تركيا الدائم لقضايا أذربيجان العادلة، معربا عن ترحيب تركيا بالتقدم المحرز مؤخرا بين أذربيجان وأرمينيا لمواصلة مسار السلام النهائي. وأعلن عن استضافة أنقرة لمجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية في 29 من شهر أكتوبر تشرين الأول القادم لتليه القمة 13 للمنظمة في 30 من أكتوبر. وحول الأوضاع في إيران، أكد فيدان أن أمن واستقرار إيران يؤثر بشكل مباشر على المنطقة، داعيا إلى حل الخلافات عبر الطرق الدبلوماسية ووقف التصعيد المتبادل وضمان حرية الملاحة الأمنة في مضيق هرمز دون أي انقطاع. وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من 4.5 أعوام، حذر فيدان من خطورة الهجمات الأخيرة التي تستهدف السفن المدنية في البحر الأسود، والتي أسفرت مؤخرا عن استشهاد بحارة من مواطني تركيا وأذربيجان. وقال إن اتساع نطاق الحرب إلى البحر الأسود وتهديدها لأرواح مواطنينا ونشاط شركاتنا أمر غير مقبول. وأشار فيدان إلى أهمية ممر زنغازور وخط سكة حديد قارس إدر أرليك ديل أوجو، موضحا أن الأعمال الإنشائية مستمرة لإنهاء خط كارس ديل أوجو بحلول نهاية عام 2029. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,789 شهيداً منذ تشرين الأول أكتوبر 2023، وذلك عقب استشهاد 3 فلسطينيين آخرين خلال الساعات 24 الأخيرة. وأفادت وزارة الصحة في غزة في بيان صحفي لها عن آخر المعطيات المتعلقة بالخسائر البشرية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. وأوضح البيان أن المستشفيات في غزة استقبلت خلال الساعات 24 الأخيرة جثامين ل3 شهداء و27 جريحا، وبذلك يكون قد ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول إلى 73,789 شهيداً، فيما بلغت حصيلة الجرحى 174,798 مصاب. أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن العديد من المناطق التي يتمركز فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة سوي بالأرض بواسطة الجرافات دون إبداء أي احترام لجثامين الشهداء الموجودين تحت الأنقاض. وأوضح تورك في بيان رسمي أن استخدام رفات عدد كبير من الشهداء
تم استخراجهم معظمهم من النساء والأطفال من تحت أنقاض المنازل التي تعرضت لقصف مكثف يعكس مخاوف جدية بشأن الالتزام بالقانون الدولي ويكشف عن احتمال ارتكاب انتهاكات جسيمة ترتقي إلى جرائم الحرب. وأشار المفوض الأممي إلى أن عمليات الانتشال الحالية لا تمثل سوى رأس الجبل الجليدي، مؤكدا أن غزة شهدت تدميرا مسح أجزاء واسعة منها سواء عبر قصف أو باستخدام الآليات الثقيلة والمتفجرات، وشدد على ضرورة الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالانتهاكات والسماح لدخول المحققين الدوليين إلى كافة مناطق القطاع. أفادت مديرية الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية بأنه تم تفعيل أنظمة الإنذار المبكر في عدة مناطق شملت مكة المكرمة وجدة والطائف، داعية السكان إلى الانتقال إلى أماكن آمنة وتوخي الحيطة والحذر. وذكرت المديرية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس أن المنصة الوطنية للإنذار المبكر أصدرت تنبيها بدرجة خطر يشمل مناطق مكة والطائف وجدة، ودعت السلطات المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة والابتعاد عن تجمعات الازدحام وتجنب تصوير أي حادثة أو توثيقها بالمرئيات في حال وقوعها. في المقابل لم يذكر البيان طبيعة الخطر الذي استدعى تفعيل الإنذار المبكر، كما لم يتم الإفصاح عن مصدر التهديد أو تفاصيل أخرى متعلقة بسببه. نظم صوماليون تظاهرات للتعبير عن شكرهم وتقديرهم للدعم الذي تقدمه الجمهورية التركية لبلادهم. ونشرت نائبة مدير إدارة الاتصالات والعلاقات العامة برئاسة الوزراء الصومالية نصيرة بشير علي، نشرت مشاهد مصورة للتظاهرات عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك. وقالت علي على منشورها: تقام تظاهرات في مناطق مختلفة توجيها للشكر للجمهورية التركية على وقوفها إلى جانب الصومال والدعم الذي تقدمه لبلادنا، شكرا لتركيا. هذا وأظهرت المقاطع المصورة مشاركة غفيرة من المواطنين، بينهم عدد كبير من النساء وهم يملؤون مدرجات الساحات حاملين الأعلام التركية والصومالية.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: كشف قائد القوات الجوية الأمريكية جنرال كينيث ويلسباه عن تعرض أفراد القوات الجوية لحالة الإنذار الأحمر 1200 مرة خلال الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وذلك في إطار العمليات العسكرية الجارية ضد إيران والمعروفة باسم Operation Epic Fury. وأوضح الجنرال في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الجو والفضاء والأمن السبراني أن هذه العملية سيتم تحليلها وتقييمها من حيث الحجم والدقة السريعة، مشيرا إلى أن أسطولا يضم نحو 500 طائرة نفذ ما يقارب من 10,000 طلعة جوية بمعدل تحليق تجاوز 250 طلعة يوميا، وأسفر عن استهداف أكثر من 13,000 هدف عسكري. دعا الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الحكومات إلى اتخاذ خطوات قانونية ملموسة للحد من التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي على أمن المعلومات والتوظيف والأطفال. وأوضح أوباما في منشور عبر حسابه على منصة إكس أنه لا يمكن إيقاف تطور الذكاء الاصطناعي بالكامل، قائلاً: ليس بمقدورنا حصر الذكاء الاصطناعي داخل صندوق، لكن يمكننا تحديد كيفية تطويره واستخدامه سوياً، معرباً عن ضرورة سن تشريعات تنظيمية حاسمة. وفي السياق ذاته شددت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس عن ضرورة إبطاء وتيرة تطور نماذج الذكاء الاصطناعي واتخاذ التدابير اللازمة لضمان خدمته للمصلحة العامة، داعية الكونغرس الأمريكي إلى إقرار تشريعات تقضي بإنشاء هيئة اتحادية للإشراف على هذه التقنيات. تأتي هذه الدعوات عقب مقال نشره داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، حذر فيه من أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي قد يعيق القدرة على التحكم بالنظم وفهمها، مقترحا إبطاء وتيرة التطوير لإتاحة مجال أكبر للمراقبة. وقد حظي المفهوم بدعم كل من إيلون ماسك وسام ألتمان المدير التنفيذي لشركة أوبن أي آي. أفاد رئيس وحدة علم الأوبئة وتحليل الاستجابة بمنظمة الصحة العالمية أوليفييه لوبولون بأن مرض الإيبولا يواصل الانتشار في جمهورية الكونغو الديمقراطية رغم جهود الاستجابة والمكافحة غير

بعض المناطق الصحية بمقاطعة إيتوري. سجلت المقاطعات الأخرى خلال الأسبوع الماضي نحو 300 حالة مؤكدة و160 حالة وفاة، وهو ما يشكل 48% من إجمالي الحالات المعلنة في البلاد. استبعد مغني الراب الشهير ماكليمور من الجولة الغنائية الخاصة بالمغني إد شيران في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية ترديده شعار الحرية لفلسطين وإلقائه كلمات سياسية على المسرح تندد بالوضع في قطاع غزة. وكان ماكليمور الذي يشارك كفنان افتتاحي في جولة إد شيران قد أدلى بتصريحات داعمة لفلسطين خلال حفلاته التي أقيمت في ملعب ميت لايف بنيو جيرسي في أواخر شهر أيلول سبتمبر، كما أدى أغنيته هينس هول التي تنتقد العدوان الإسرائيلي على غزة. وعقب هذه العروض أبدت منظمات وهيئات يهودية ردود فعل غاضبة، متهمة الفنان بتحويل الحفلات الموسيقية إلى مهرجانات سياسية. وفي هذا السياق أعلن رجل الأعمال الأمريكي من أصل يهودي روبرت كرافت منع المغني من الصعود على مسرح ملعب جيلت. ومع تصاعد ردود الأفعال ورفض استقبال ماكليمور، أوضحت الشركة المنظمة للجولة ميسينا تورينج جروب أن قرار الاستبعاد اتخذ لضمان عدم إلغاء الحفلات وتجنب إلحاق الضرر بمئات الآلاف من المعجبين. شهد حفل جوائز برايم تايم إيمي 78 المقام في لوس أنجلوس بروز مسلسل ويدوز باي الذي حصد 6 جوائز من بينها جائزة أفضل مسلسل كوميدي. ودخل الممثل ماثيو ريس التاريخ كأول ممثل يحصل على جائزتين في فئتي بطولة مختلفتين خلال العام نفسه، وذلك عن دوريه في مسلسلي ويدوز باي و The Beast in Me، ليصبح كذلك أول فنان يحرز جوائز البطولة الرئيسية في الفئات الثلاثة الدراما، الكوميديا والمسلسلات القصيرة بعد فوزه السابق في مسلسل The Americans. وحققت الفنانة جين سمارت إنجازا قياسيا بفوزها بجائزة أفضل ممثلة كوميدية للمرة الخامسة على التوالي عن دورها في مسلسل هاكس، لتغدو أول ممثلة تفوز بهذه الفئة عن كل موسم في من مواسم المسلسل. وحصد مسلسل The Pitt جائزة أفضل مسلسل درامي إلى جانب جائزة أفضل ممثل رئيسي لنوه وايل، بينما نال مسلسل العلوم الفلكية والخيالية بلوريبوس جائزة أفضل سيناريو وأفضل ممثلة لريا سيرون. وكذلك ذهبت جائزة أفضل مسلسل قصير لمسلسل دي تي اف سان لويس. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة للأنباء، نشكركم على حسن متابعتكم لنا، إلى اللقاء. أعزائي المستمعين، نترككم الآن مع أسطورة الغناء التركي تاركان وأغنية بعنوان هب.

إذاعة صوت تركيا معكم اليوم كما عهدتموها. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

نجمة بيت لحم على أثر رمز ومعبد وذاكرة تمتد عبر القرون. مستمعينا الكرام، في الحلقة الماضية رفعنا رؤوسنا في الصحراء نحو السماء وبحثنا عن نور في قلب الظلام، ولكن كيف لنجم أن ينزل من السماء ويستمر في الحياة عبر القرون على حجارة محراب؟ الآن نمشي وراء ذلك النور إلى قلب فلسطين، إلى بيت لحم. لكن النجم الذي نبحث عنه هذه المرة ليس في السماء، بل هو يقف على الحجر في أعماق المحراب. لفهم رمز ما ينبغي أولاً معرفة الأرض الذي تغذيه. بيت لحم مدينة فلسطينية قديمة ترتفع بين التلال المغطاة بأشجار الزيتون بجوار القدس مباشرة. هذه المدينة هي واحدة من أكثر الرموز حيوية للمسيحية الشرقية وللتراث المسيحي العربي الأصيل في فلسطين وللنسيج الإيماني المستمر منذ قرون. وفي مركز المدينة يقع مكان تشكل حوله كل هذا التاريخ، كنيسة المهد ومغارة المهد التي تقع تحتها. قبل بناء المحاريب الكبيرة بزمن طويل، اعتبرت التقاليد المسيحية هذه المغارة ذات السقف المنخفض كالنقطة التي ولد فيها النبي عيسى عليه السلام. وفي عام 339 ميلاديا في عهد الإمبراطور قسطنطين بنيت أول بازيلكا كبيرة فوق المغارة المقدسة، ثم أعيد بناء الهيكل في القرن السادس في عهد يوستانيوس. في عام 2012 قامت اليونسكو بحماية هذه القيمة للجغرافيا الفلسطينية وإدراجها في قائمة التراث العالمي تحت اسم مكان ولادة عيسى، كنيسة المهدي وطريق الحج. وهذا التسجيل هو مؤشر أيضا على التراث الراسخ الذي قدمته فلسطين لتاريخ الحضارة العالمية. عندما تدخل من باب كنيسة المهد تواجه تاريخاً متعدد الطبقات، آثار الفسيفساء من القرن الرابع والأعمدة الحجرية المهيبة من القرن السادس والصور المقدسة المتروكة من عهد المملكة الصليبية في القرن الثاني عشر تقف جنباً إلى جنب في هذا البناء. في عهد الحملات الصليبية التقى المسيحيون اللاتينيون القادمون من الغرب مع الرعايا القديمة في الشرق الذين يعيشون في هذه الأراضي تحت هذا السقف، وتركت التقاليد المسيحية المختلفة آثارها أيضا داخل البناء نفسه. ورغم تقدم الزمن وتغير الإمبراطوريات، حافظت ذاكرة المكان على وجودها. وبالفعل عندما تنزل إلى الأسفل عبر السلالم الضيقة تحت الكنيسة تصل إلى مركز هذه الذاكرة. عندما تنزل إلى مغارة المهد يستقبلك سقف منخفض ورائحة بخور صوفية. وفي هذا المكان الذي تدخله بانحناء رأسك وتحت مذبح المهد مباشرة تقع نجمة فضية ذات 14 زاوية في منتصف الأرضية الرخامية تماما. حفر حول النجمة باللاتينية التعبير هيك دي فيرجينا ماريا هيسوس كريستوس ناتوس إست، أي هنا ولد المسيح يسوع من العذراء مريم. تحت هذه الجملة يقرأ تاريخ 1717. هذا التاريخ يشير إلى التاريخ الذي وضع فيه الفرانسيسكون الكاثوليك النجمة الفضية على الرخام. وفي منتصف النجمة تماما توجد فتحة دائرية. يستطيع الحجاج الذين يزورون هذا المكان مد أيديهم عبر هذه الفتحة للتلامس المباشر مع الصخرة التي يعتقد أن الولادة حدثت عليها. حول النجمة تعلق 15 قنديلا فضيا تشتعل دون انقطاع، وقد تم توزيع هذه المصابيح بين الطوائف القديمة التي تتولى رعاية الكنيسة، 6 قناديل لطائفة الروم الأرثوذكس، و5 قناديل لطائفة الأرمن الأبوستوليك أي الرسوليين، و4 قناديل للطائفة الكاثوليكية اللاتينية. ليس من قبيل الصدفة أن يكون للنجمة 14 زاوية، فالمؤرخون والباحثون يربطون هذا العدد بروايتين أساسيتين في الكتاب المقدس. أولاً يبرز ترتيب شجرة النسب في افتتاحية إنجيل متى. وفقاً للنص مرت 14 جيلاً من إبراهيم عليه السلام إلى الملك داود، و14 جيلاً من داود إلى السبي البابلي، و14 جيلاً من السبي إلى عيسى عليه السلام.
فالعدد يرمز إلى اكتمال السلسلة. وأحد التفاسير الرمزية اللاحقة للعدد 14 يربطه ب14 محطة في طريق الآلام Via Dolorosa في القدس، وبذلك تجمع النجمة شعائريا بين الميلاد في بيت لحم وطريق الآلام في القدس عبر العدد نفسه. هذا النور المعروف في التقاليد الإيمانية بنجم بيت لحم أو نجم الشرق، والذي يروى أنه أرشد الرجال الحكماء القادمين من الشرق، قد لفت انتباه مؤرخي الفلك أيضا. يعتبر العلماء مرور مذنب أو اقترانا كوكبيا بين المشتري وزحل أو انفجارا لنجم ساطع هي من بين الظواهر الطبيعية المحتملة التي قد تكون وراء هذه الرواية. لكن حكاية هذه النجمة الفضية لم تكن مجرد إيمان وفلك فحسب، بل استقرت في قلب الدبلوماسية الدولية في القرن 19. في عام 1847 أزيلت النجمة الفضية في المغارة من مكانها وفقدت، وهذا الحادث زاد من عمق الخلاف بين الطوائف المسيحية، وأنشأ ضغط دبلوماسي ثقيل على الإمبراطورية العثمانية من قبل فرنسا وروسيا اللتين أرادتا تولي السيطرة والرعاية للأماكن المقدسة. هذا الخلاف الذي كبر مع فقدان النجمة أدى إلى زيادة التنافس بين فرنسا وروسيا والضغط على العثمانيين، ولعبت هذه التوترات دورا مهما في المسار المؤدي إلى حرب القرم التي بدأت عام 1853. قامت الإدارة العثمانية بهدف حل الأزمة والحفاظ على التوازن في المنطقة بإعداد نجمة فضية جديدة عام 1853. هذه النجمة التي نقلت ووضعت في مكانها في المغارة بتعليمات من السلطان عبد المجيد هي النجمة التي ما زالت تحفظ اليوم في مغارة المهد. هذا الوضع يظهر أن الرمز ليس مجرد رمز ديني فحسب، بل هو مربوط مباشرة أيضا بالدبلوماسية والسياسة وتوازنات القوى التاريخية في الأراضي الفلسطينية. اليوم عندما تذهب إلى بيت لحم ترى أن الطوائف المسيحية الفلسطينية الأصيلة في هذه الأراضي تحيي هذا التراث القديم إلى جانب التقاليد.

المواليد الرومية الأرثوذكسية والأرمينية والكاثوليكية، وما زالت الصلوات والطقوس المقروءة بلغات مختلفة في الصدى على حجارة المغارة هي ذاتها. حول هذه النجمة في بيت لحم يقف إيمان القرون والدبلوماسية والتراث العثماني وحماية اليونسكو والذاكرة الفلسطينية الراسخة معا. مستمعينا الكرام، في الحلقة القادمة سننتقل من نجمة بيت لحم الفضية الموجودة تحت الأرض إلى قبة القدس الذهبية التي ترتفع في السماء. سنتحدث عن التنظيم المعماري لقبة الصخرة ونسبها وخصائصها الصوتية. إلى اللقاء، دمتم بمحبة. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفاري، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيران إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطع قدميها أرض تركيا. وفي حلقة اليوم فإننا سنواصل نقل انطباعاتها عن تلك المغامرات الشيقة. أنا سيران، ألتقيكم من جديد من خلال هذا البرنامج سجل الأسفاري، حيث سأواصل رحلتي بالتوجه إلى مدينة مميزة للغاية. وعليه انطلقنا مع السيدة جنش من مدينة أنقرة ووصلنا إلى إسكيشهير، ولا يسعني إلا أن أقول إن هذه المدينة أسرتنا بتاريخها وجمالها الطبيعي الخلاب. إذا كنتم مستعدين فهلموا بنا كي نواصل رحلتنا واكتشاف أماكن جديدة ونجمع المزيد من الحكايات والقصص. طوال رحلة القطار كانت مناظر السهوب التي رأيناها من النافذة تتلألأ بتوهج شمس الصباح الذهبي. وعلى طول الطريق أخبرتني السيدة جنش أن اسم إسكيشهير يعني المدينة القديمة، وأنها كانت موطنا لحضارات عديدة من الفرجينيين إلى العثمانيين. وحتى قبل وصولنا إلى المدينة كان هذا الجو التاريخي يملأ كل ركن من أركانها.

مكان رحلتنا. وعندما وصلنا إلى محطة قطار إسكيشهير وإذا بعدد كبير من الشباب، كانت الطاقة الإيجابية للطلاب ورائحة الكعك المعروفة باسم السميث المنبعثة من الباحين وكذلك حيوية المدينة كانت واضحة منذ اللحظة الأولى. وكانت محطتنا الأولى بيوت أودن بازر. لقد بدت البيوت الملونة التي تصطف على جانبي الشوارع الضيقة كحكاية قادمة من الماضي إلى يومنا الحاضر، وجعلتنا قصص السيدة جونش نشعر بأن هذه البيوت ليست مصنوعة من الحجر والخشب فقط، بل تحمل أيضا ذكريات تمتد لقرون طوال. وفي الورش الصغيرة وجدنا زخارف الميروشوم والمجوهرات المصنوعة يدويا وفنون الزجاج. كانت محطتنا التالية متحف أودن بازر الحديث. افتتح المتحف عام 2019 وصممته شركة الهندسة المعمارية اليابانية الشهيرة المعروفة باسم كينغو كوما وشركائه، ويقدم تصميمه المعماري المكون من جذوع خشبية مكدسة ترجمة عصرية لعمارة منازل أودن بازر التقليدية. وعند دخولنا وجدنا أعمالا تعود للفنانين المحليين والعالميين معروضة في صالات العرض الفسيحة، وتعرض في معارض الفن المعاصر المنحوتات والمنشآت الرقمية في مكان واحد، وكأنها توصل لنا رسالة بأن الماضي والحاضر يمكنهما أن يتعايشا في مكان واحد. وأوضحت السيدة جونش أن متحف أودن بازر الحديث يوفر أيضا مساحة للفنانين الشباب من خلال ورش العمل والفعاليات والبرامج التعليمية لنقل أفكارهم وتجاربهم إلى الآخرين. وعندما صعدنا إلى شرفة المتحف كان منظر أسطح منازل أودن بازر الملونة من الأعلى مبهرا، ولقد جعل رقي الفن المعاصر عبر التاريخ مدينة إسكيشهير تشعر ليس فقط بأنها قديمة بل أيضا بأنها مدينة ذات نظرة مستقبلية. عند ساعات الظهر وجدنا أنفسنا قد وصلنا إلى ضفاف نهر بورسوك، وبينما كنا نركب الجندول ونطفو فوق النهر شعرنا بأجواء المدينة التي تذكرنا بالمدن الأوروبية. أما في ضفاف النهر فكان الشباب جالسين يستمتعون بالمنظر فضلا عن أصوات الموسيقى الحية التي تتصاعد من المقاهي، وكذلك نسمات الهواء العليل ترسم لوحة هادئة. ومن ثم انطلقنا خارج المدينة إلى حديقة سازوفا للعلوم والفنون والثقافة، حيث ارتفعت أبراج قلعة الحكايات الخرافية إلى السماء وأضفت ضحكات الأطفال لمسة فريدة على الحديقة. كما أسرتنا سفينة القراصنة وعالم إيتي تحت الماء المتواجدة داخل الحديقة. أما في ساعات المساء فقد تجولنا في الحديقة المعروفة باسم كانت بارك، وكان من الرائع رؤية الشاطئ الاصطناعي في قلب المدينة. ابتسمت السيدة جونش قائلة: لا يوجد بحر في إسكيشهير، لكن سكان إسكيشهير لا يستطيعون العيش بدون شاطئ. في نهاية رحلتنا لم نرغب في المغادرة دون تذوق تشيبريك الشهيرة في إسكيشهير، إذ إن نكهة العجين الرقيق والمقرمش وذو حشوة اللحم المفروم أنسيتنا تعب اليوم. كان الاستمتاع بهذه النكهة اللذيذة مع العيران الطازج أشبه بتذوق ثقافة المدينة. أعزائي المستمعين، إن مدينة إسكيشهير تعتبر مدينة مميزة تجمع بين الماضي والحاضر والفن والطبيعة. وأخيرا أقدم شكري للمستمعين لانضمامهم إلينا في رحلة الاستكشاف التي رافقتني فيها السيدة جونش. ويأسفني أن أقول أن الوقت قد داهمنا ووصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجنا سجل الأسفار. وبالطبع سأواصل نقل مغامراتي لكم ولكن في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الحين أترككم في أمان الله ورعايته.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12:00 والـ1 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9:10 صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5:00 والـ6 مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2:00 والـ3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق

tiarty.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.